الصاحب الحلو ينشال في الجيب, الصاحب الحلو ينشال في الجيب بتهج منه الروايح, الصاحب المليح كتام الأسرار شيله معاك في الجيب.